0: يضلونكم
1: لو
0: وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أيها الكتاب لم تكفرون ب
1: يا أهل الكتاب لم
0: يا أهل الكتاب لم
1: تكفرون
0: بالله وأنتم تشهدون
1: سبحان
0: وأن